تتركك كل الآلهة وتخونك القوانين لتبقى وحيدا شاهدا على انحناء أشجارك. عندها تدرك أن لا معنى للعويل فتسقط رأسك الناضج بالألم مثل حبة زيتون تتدحرج في الخريف وتنتظر المطر لتصبح قامتك أعلى من الجدار. وقتها سنقف جميعا لنمارس طقوس الحصاد والفرح. إلى حينه سأبقى هنا أنتظر.